آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني. الله أكبر.

هم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي. الله أكبر. الله أكبر.

0: أشهد أن محمد اللهم صل على محمد كما صليت على محمد وبارك على محمد كما باركت على السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
1: Demikian tadi sambutan langsung khutbah dan sembahyang fardu Jumaat dari Masjid Jami Petra Jaya Kuching.

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا

0: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ.

0: به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق الله العظيم.
1: الحمد لله ما شاء الله. Bagi saya bacaan Adik Ashtar Zakwan tu baik dan memuaskan. Okey, cuma kami nak tegur sedikit lah. Dari awal-awal lagi ta'awuz seakan-akan menyebut huruf shin itu ada sedikit masalah teknikal je sebenarnya yang boleh diperbaiki lah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, saudara Ashtar tu membaca seakan-akan bunyinya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey, huruf shin syai. Syai. Bukannya syai. Syai. Jadi adik Ashtar kena ambil take note benda tu. Okey, juga kami nak tekankan sikit juga pada huruf kha. Khawfun, khawfun alaihim. Saudara Ashtar membaca khawfun alaihim. Mungkin kesilapan teknikal tu yang boleh diperbaiki. Mungkin terbawa-bawa dan terikut-ikut pada huruf selepas huruf kha. Selepas huruf kha ialah huruf waw. Huruf waw hendaklah dibaca dengan memuncungkan mulut. Waw. Okey, wa, muncung mulut. Okey, seterusnya huruf kha itu tidak boleh dibaca.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف